0: سمعونا بالعربي على راديو إكس.
1: إيكوتينو في راديو إكس.
0: عرب إكس. دي عربيشي زندونك auf راديو إكس. jeden Montagabend um 20 Uhr auf راديو إكس.
2: اسمعونا كل يوم اثنين.
3: عرب إكس على راديو إكس.